كتنخوا ظلم وزوري كتنخوا بندستي راكتن راكتن يكجاران سري خراكرن لي دجمن سري زوج كرن يكجارنا بهيز سري خراكرن لي دنيار سري زوج كرن ليل بي خاكي لبي أردي توفين جياني جاري هاتي چياندن أف أردي جياني يه